على حنخليني وديني افتوني نسيني بوديني دشت دشت ملي انس راتن يو هايك فلوت شمالك هاب نرحلسن لهف ان جهوز مال بولر مان انترناسيونال فيشن ارمن انجلش واتس مال مازل ان لاف ويل برن ترابا ان جانسكي اباراتشيك Lüsenborn, Alemannia und Halech Nummer der kleine Pudel Nestang. Wissini, Alet, Ort, Bollermann, Ex-Gurini. Ciao.